0: ليكي تمام ماما
1: خليك برود بدرا
0: ليكي تمام ليكي تمام ليكي تمام ماما
1: جاي بالي فايدر كم كيو
0: ليكي تمام ليكي تمام ليكي تمام ماما
1: لا انت ليك تمام شو سمعت نبي لا انا سمعت شو مدا استجت هندت
2: اي كونش كي ليك مش انت اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك هي لا لو لو لا لو لو اي لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg